0: خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
1: هذا ملتقى سمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم سمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
2: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
3: كانت عروض مهمة جدا، واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: عالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطف الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أدياك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ. وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدفين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعيد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبرة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

0: مونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
4: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيها وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
5: هاد البروجي اللي درت أنا وهند أجوردي درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
3: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
6: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
3: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين 2 و4 أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرا مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي، منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورة 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
2: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا، لا اللاعبين لا رؤساء الأندية اللي جاوا لهنا، فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهائيات.
1: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
3: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فافوري مي جينا، وصراحة كانت عندنا شوية لا بريسيون، اني الحمد لله والله تاع لا هوتور ديال لي زاتونت.
4: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا في لا سيمين انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، ولا سيمين كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
1: نهائيات كأس العرش في دورة 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة، مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى.
8: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من ساعة. وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي. هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
3: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني لبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا فعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
4: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
2: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
5: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
2: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
6: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس سي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
2: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
7: اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
2: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي تتواجد بمراكش منذ 2015 وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53 ألف متر مربع منها 11 ألف متر مربع مغطى على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
0: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بتمارة اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
10: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
2: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
11: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي هو واعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف ديال الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
12: استفدت بزاف ديال الحوايج. أولا استفدت من الأنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة، المؤطرين التربويين حتى هما لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
2: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارات.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية

0: المباشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
2: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
1: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
3: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
4: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
1: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
7: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصه اخرى باش انني نعطي كل مره كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت انا وهند اجوردي درناه على حساب نفيزيوني وقناوه مع الموسيقى الالكترونيه بحكم انه عزيز عليا قناوه بزاف وتنخدم على الموسيقى القناويه بزاف. وفي البروجي اللي دايرين انا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوه، كاين جاز، كاين فان، كاين بلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
6: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
5: غريم راديو. غريم راديو. الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
4: هذا يوم تاريخي، الحمد لله. كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
3: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
1: ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورة 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
8: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا، لا اللاعبين لا رؤساء الأندية اللي جاوا لهنا، فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبيل تشارك في النهايات.
3: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
7: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فافوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لا بريسيون، واني الحمد لله والله تاع لا هوتور ديال لي زاتونت.
9: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا واحد لا سيمين انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، ولا سيمين كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
3: نهائيات كأس العرش في دورة 21 في كابو نيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة، مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
10: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
11: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
3: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية. وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهاد الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والاطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه. والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحت عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني. ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم، من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة. فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنوهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية. والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج، وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
8: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف، ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهايات.
3: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
7: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فهوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون، اني الحمد لله ونايت على هوتور ديال لي زاتونت.
9: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا و دوزنا واحد لا سيمين انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، ولا سيمين كامله كانت فريمون بيرفيت، وحنا فرحانين بزاف.
3: نهائيات كاس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفه من جهات المملكه المغربيه.
2: اذاعه الاخبار المغربيه
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
15: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله، وفرصه.
16: Nous sommes venus participer pour...
14: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
17: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
18: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
14: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
19: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
14: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
20: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف ديال الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
21: استفدت بزاف ديال الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في سهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد دور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
14: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. دا ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
0: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي رأس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
4: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
14: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
6: الشبكة يعني ماشي بحال الاخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وان شاء الله نجربوها وان شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة ان شاء الله.
14: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
22: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
23: راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلبيم.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: وعلا المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المغنية البريطانية جيسيجي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
3: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
4: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
2: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
6: هذا يوم تاريخي، الحمد لله. كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
2: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
0: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر. ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجة الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة، وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
4: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
3: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
5: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا الكرام أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليو الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقيا. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
8: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
7: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم

0: نحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيطرة ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من الساعة، وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقي

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجة الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من العاصمة المكسيكية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 69 بعد المئة لمعرض زهور سان أنخيل، إحدى أعرق وأبرز التظاهرات الثقافية بمدينة مكسيكو، بمشاركة المغربي كضيف شرف. سفير المملكة بالمكسيك عبد الفتاح البار قال في كلمة خلال افتتاح المعرض إن اختيار المغرب ضيف الشرف هذه الدورة يجسد متانة علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة ويزخران بتراث ثقافي غني، ويدركان أهمية الثقافة كأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية والتقارب بين الشعوب. إلى الرباط، حيث انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام، بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. والتأم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر مؤسسة كونراد أديناور بمبادرة من دار المغرب للسلم ومركز الدراسات والأبحاث حول الثقافة والقانون العبريين بالمغرب، بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وجامعة جمعية سويرة موغادور وبيت الذاكرة وجماعتي سويرة وتطوان، ممثلون عن الجامعات والمجتمع المدني، إضافة إلى شباب من سويرة وتطوان حضوريا وعن بعد. من الرباط إلى إفران التي تحتضن ما بين 15 و19 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 45 لمهرجان البدوي للمسرح، أحد أبرز المواعيد المسرحية الوطنية التي ستسلط الضوء هذه السنة على دور الفن والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار الفن في خدمة التنمية تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين العروض المسرحية والفنون الشعبية والندوات الفكرية إلى جانب مبادرات تروم تتمين الذاكرة الفنية الوطنية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
7: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هذه الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
2: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
8: On est واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
2: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
2: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
10: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
2: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
11: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
12: استفدت بزاف الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في مساعدة ديالنا في هذا المخيم.
2: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
1: الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورة 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
14: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا، للاعبين، لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا، فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف، ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية لما كانش عند الحد من قبيل تشارك في النهايات.
13: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
15: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فابوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون، واني الحمد لله والله تعالى هوتور ديال لي زاتونت.
16: انا فرحانين بزاف بلاغان ديالنا، ودوزنا واحد لا سيمين انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي، في ماتش بلاي، ولا سيمين كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
13: نهائيات كاس العرش في دوره 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفه من جهات المملكه المغربيه.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع،
3: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
9: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
17: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديروا كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
18: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
2: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك صينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليم.
19: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
2: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك الصينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
20: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
22: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض شروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا
23: المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
24: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع وبعنا الحمد لله، بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا كاع هو المضيور اللي راه كاجي يبيع كاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
21: سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
0: هذا ملتقى سمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم سمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
21: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
5: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
7: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
21: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة. احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد.
10: الخبر من المصدر.
25: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
26: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
27: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
25: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
2: هذا يوم تاريخي، الحمد لله. كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
1: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة خلال لقاء بسيدي بوقنادل. العواصف الترابية تسجل مستويات قياسية عبر العالم في سنة 2025 تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بنما تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة سنة 2028. إلى التفاصيل: شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات آيش ديمو داي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: لقى البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها.
5: Today is a moment of joy.
2: اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
4: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، مخلفة تداعيات مقلقة على الصحة العامة والاقتصاد. التقرير السنوي الأحداث للمنظمة حول الغبار الجوي أوضح أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. ويطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو 2 مليار طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات عبر القارات والمحيطات. وببنما أعلنت وزارة البيئة أن بنما ستستضيف الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة خلال الفترة من 7 إلى 15 من يونيو 2028، بمشاركة نحو 1500 ممثل من أزيد 170 بلدا. الحكومة البنمية أكدت أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس والاعتراف بالجهود التي تبذلها البلاد في حماية الأراضي الرطبة، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الموجهة للحفاظ على هذه النظم البيئية وتوسيع مشاركة البلدان الاستوائية في القرارات الدولية المتعلقة بإدارتها. وتعد بنما طرفا في اتفاقية رامسار منذ سنة 1989، وتضم 6 مواقع مصنفة كأراض رطبة ذات أهمية دولية، فيما تضم الاتفاقية حاليا 172 دولة عضوا وأكثر من 2500 موقع مصنفة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المنشاف تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من نص ساعة. وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزا وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المشيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
5: هذا ملتقى استثمار الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: Nous sommes venus participer pour...
4: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء.

0: الثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
1: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة دونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
2: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميم.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية

0: حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجة الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية، تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة، وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
5: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس سي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
4: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
6: On est في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
4: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. بتمارة اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
2: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
1: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
3: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع. وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
4: استفدت بزاف الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
1: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
7: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
6: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

الرياض. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

ماب راديو. يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطف الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ. وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري فان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلاً إلى 64 منتخباً، مؤكداً أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبراً أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز 2,300,000 دولار على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبرة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

0: المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدلفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
3: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
4: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
2: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
5: الشبكة يعني ماشي بحال الأخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
2: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
1: الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
8: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
9: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زيليمون.
7: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
6: هذا يوم تاريخي، الحمد لله. كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
7: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة، مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية. المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة OpenAI أنها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعموم بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان عبر منصة إكس إن مجموعة GPT-5.6 ستصبح متاحة للعموم، مضيفة نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم. وأثار GPT-5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة ميثوس من شركة أنثروبيك مخاوف بشأن ما يوصف بقدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الشفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية. وكانت OpenAI قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT-5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط نزولا عند طلب واشنطن. وكانت شركة أنثروبيك المنافسة الأبرز لOpenAI قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي فيبل 5 وميتوس 5 بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من نص ساعة. وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
6: هذا ملتقى سمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم سمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
5: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
7: اليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السماره.
8: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
5: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي ان ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس،

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. بتمارة اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
3: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
2: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
4: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
5: استفدت بزاف تاع الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
2: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
6: الإذاعة الأقرب إليكم
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. كونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2018 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين 2 و4 أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران، ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. الخبر من المصدر. المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
4: هذا يوم تاريخي، الحمد لله. كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
3: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
2: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبداو بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
3: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
1: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
4: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
1: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
5: إذاعة
0: راديو.
5: الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
8: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
9: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زيليمون.
7: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
10: واحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف، ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهائيات.
7: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
11: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فهوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون اني الحمد لله والله تعالى اوتور ديال لي زاتونت.
12: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا و دوزنا واحد لا سمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، ولا سمان كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
7: نهائيات كأس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة وجدانقاد وتوريرت وقلبنا.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية، وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهاد المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والاطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه، والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحت عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني، ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم من ضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة، فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
2: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
1: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
3: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
1: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إسي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من ساعة وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حبست الأنفاس،

0: وعند المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المذيع.
1: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
4: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
3: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الخبر من المصدر.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح.
4: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
3: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
5: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع. وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
6: استفدت بزاف تاع الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
3: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
3: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
9: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس سي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
3: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
10: On est واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيف المان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميم.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار
11: لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية

0: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة السمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بالسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
4: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
3: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
5: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
6: كانت عروض مهمة جدا، واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
3: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
9: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
8: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن

0: أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية بفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
4: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيها وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
5: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
0: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب، بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا، بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات، وتناقش شؤون الحياة، وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. أكد يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
7: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلبين.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
11: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
9: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
12: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة الاستفاد اللي هو واعر، يعني تعرفنا على اصدقاء جداد، الانشطه يعني من المتنوع. واخا انا اول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحه استفدت بزاف ديال الحاجات، تعرفت على اصدقاء،
13: استفدت بزاف تاع الحوايج. اولا استفدت من الانشطه، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في انشطه رياضيه ثقافيه، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكه. المؤطرين التربويين حتى هما لعبوا واحد الدور كبير في المساعده ديالنا في هذا المخيم.
9: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي أنها ستطرح نموذجها الجديد GPT 5.6 للعموم بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان عبر منصة إكس إن مجموعة GPT 5.6 ستصبح متاحة للعموم، مضيفة: نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم. وأثار GPT 5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة ميثوس من شركة أنثروبيك مخاوف بشأن ما يوصف بقدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الشفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية. وكانت أوبن إي آي قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT 5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط نزولا عند طلب واشنطن. وكانت شركة أنثروبيك المنافسة الأبرز لأوبن إي آي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي فيبل 5 وميتوس 5 بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

ماب راديو. يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطف الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث صدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائيه قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ. وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري فان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبطة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

0: كبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
4: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا، لا اللاعبين لا رؤساء الأندية اللي جاوا لهنا، فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهائيات.
3: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
5: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فابوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون اني الحمد لله ونايت على لاوتور ديال لي زاتونت.
6: احنا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا واحد لاسمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، ولاسمان كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
3: نهائيات كأس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة، مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
2: غيم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من
8: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
11: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
10: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
12: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
13: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
10: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
14: هذا يوم تاريخي الحمد لله، كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
3: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
17: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجة الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر، دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية، تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
10: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم رحمنا وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة، وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
18: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصر الله.
10: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
19: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
10: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي تتواجد بمراكش منذ 2015 وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53 ألف متر مربع منها 11 ألف متر مربع مغطى على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
16: الخبر من المصدر.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
3: المغنية البريطانية جيسيجي أحيت حفلاً موسيقياً في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
21: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصه اخرى باش انني نعطي كل مره كندير بروجي جديد.
22: هاد البروجي اللي درت انا وهند اجوردي درناه على حساب نفيزيوني وقناوه مع الموسيقى الالكترونيه بحكم انه عزيز عليا قناوه بزاف وتنخدم على الموسيقى القناويه بزاف، وفي البروجي اللي دايرين انا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوه، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
3: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
2: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
20: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدلفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
23: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
0: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
10: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
4: الشبكة يعني ماشي بحال الاخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وان شاء الله نجربوها وان شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة ان شاء الله.
10: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من ساعة وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد لبنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6 و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية، لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

0: الجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل

0: إنها طبيعية. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
6: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
5: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
7: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع. وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
8: استفدت بزاف تاع الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في سهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
5: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر،
4: ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: خلال استقباله بقصر لوثيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
1: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال للتأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
6: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار، والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا، وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
8: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
9: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
10: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
1: سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
12: هذا ملتقى سمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
11: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
13: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هاد لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
14: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
11: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة. احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد،
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: خلال استقباله بقصر لوثيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
1: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
6: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم. مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير. المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
16: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجريدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
15: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
17: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
18: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حروفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحية التعبير في اللون في الشكل في الاضاءه في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
15: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعالية المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
0: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
22: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
23: لا تنسى،
22: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: خلال استقباله بقصر لوثيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
1: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله،

0: للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي

0: أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة، حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم، رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
1: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
0: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا، وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
8: التعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد كراء مهم، قاعد داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
9: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
7: وبفضل دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تمكنت العديد من التعاونيات باقليم توريرت من تحسين ظروف الانتاج وتعزيز حكامتها والولوج الى اسواق جديده وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rime Radio.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: خلال استقباله بقصر لوثيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
5: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
5: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
5: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
5: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
9: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب لراسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقة معتدلة وبحذر، لأن الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
11: دونك فوالا بالنسبة للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني أشياء اللي ما مزياناش مضرة للصحة لابو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخوادير لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
12: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات، هي كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه للحاله الوقيته هذه راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى بالتبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونية. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
13: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرات توسع وغادي وكيتوسع والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي نحققوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
4: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
14: عايشين بها الحمد لله معيشة عائلة اللهم بارك الله يزيد الله يسخر ويوسع إن شاء الله. تنتمنوا توسع وتكبر المشروع.
15: السلام عليكم، سميتي زينب، قطعت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
4: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دولياً، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
5: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
5: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
5: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
5: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
9: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. في الكونغو الديمقراطية، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر، بما يتراوح بين 2 و4 أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي، منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
3: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

0: عزيزي قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
4: القافله اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي الامريكيه والشاويه واللي غتمتد حتى لغايه نهايه يوليوز كتهم.

0: توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقنة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
7: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
6: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
8: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال الـ19. كنتبعوا هذه المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
6: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
0: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
5: غيم راديو، غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: Rime Radio.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
2: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
11: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 أبريل 2026 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
2: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
2: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
0: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيث كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة. وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد، والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات. فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية. فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها. كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية. كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقاتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن، حتى ما يحملوش رب الأسرة مصاريف فوق الطاقة ديالو. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات ديالو وباللي كيرافقوا من أنشطة ومناسبات، لكن هاد الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
2: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
11: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
2: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
2: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
14: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
0: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
14: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار افتخروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا، وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعينا الكرام أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعاليات الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن 3 جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي
15: وادي الذهب بنسبة 7% وسوس ماسا ب 6.8% وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6 و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
12: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024 ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
5: ريم راديو،
17: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
2: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك

0: الانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
0: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة

0: ما مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلاً وتجاوباً مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم، رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
2: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
0: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
0: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
0: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
2: القافله اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي الامير قرق والشاويه واللي غتمتد حتى لغايه نهايه يوليوز كتهم التوعيه والتحسيس حول مشكل السباحه بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الايام او هاد شهرين القليله.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
0: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابه الدوله وتتواصل الديناميه ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقيه اللي كتربطها مع مؤسسه اليونسكو في اطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفيه. وصلنا ل 44 حرفه تنكون فيها ازيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهدده بالاندثار، والجديد خلال هذه الدوره هو الاعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعه التقليديه المغربيه. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا، وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. خنيفرة الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنة السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
2: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقنة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
0: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026 والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
9: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
10: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، 5 النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروا هذه التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
9: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومديرة للدخل مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
11: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
0: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
0: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
1: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
2: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
0: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابه الدوله وتتواصل الديناميه ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقيه اللي كتربطها مع مؤسسه اليونسكو في اطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفيه. وصلنا ل 44 حرفه تنكون فيها ازيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهدده بالاندثار. والجديد خلال هذه الدوره هو الاعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعه التقليديه المغربيه. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: مستمعينا الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الشباب الإفريقي في صلب نقاشات حول الحلول المناخية المستدامة خلال لقاء بسيدي بوقنادل. العواصف الترابية تسجل مستويات قياسية عبر العالم في سنة 2025 تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بنما تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة سنة 2028. إلى التفاصيل: شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات آيش ديمو داي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: لقى البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة سمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
13: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، مخلفة تداعيات مقلقة على الصحة العامة والاقتصاد. التقرير السنوي الأحداث للمنظمة حول الغبار الجوي أوضح أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. ويطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو 2 مليار طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات عبر القارات والمحيطات. وببنما أعلنت وزارة البيئة أن بنما ستستضيف الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة خلال الفترة من 7 إلى 15 من يونيو 2028 بمشاركة نحو 1500 ممثل من أزيد 170 بلدا. الحكومة البنمية أكدت أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس والاعتراف بالجهود التي تبذلها البلاد في حماية الأراضي الرطبة، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الموجهة للحفاظ على هذه النظم البيئية وتوسيع مشاركة البلدان الاستوائية في القرارات الدولية المتعلقة بإدارتها. وتعد بنما طرفا في اتفاقية رامسار منذ سنة 1989، وتضم 6 مواقع مصنفة كأراضي رطبة ذات أهمية دولية، فيما تضم الاتفاقية حاليا 172 دولة عضوا وأكثر من 2500 موقع مصنف. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري 7 لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
0: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري 7 لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية

0: العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
4: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية

0: يونيوز كتهم التوعيه والتحسيس حول مشكل السباحه بحقنات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الايام او هاد شهرين القليله.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق دورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد طالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
7: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
6: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
2: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
2: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
2: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
10: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
0: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
10: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق دورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
3: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريجا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريجا كانت عنده موهبة خارقة وما سلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل اللاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. اعتقد الجميع أن منتخب سيليسا وغيضي اللقب. هنا غيظهر غاريجا، سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكأس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام ويندوز 11 والذي يعالج خللاً تسبب في استهلاك ملف بالنظام لمساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات الجيجابايت. وكان عدد من مستخدمين نظام ويندوز 11 قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بشكل غير طبيعي، حيث أفاد أحد المستخدمين بوصول حجمه إلى نحو 500 جيجا بايت على جهازه، فيما سجل آخرون أحجاما تراوحت بين 12 و 200 جيجا بايت، مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. ولم تكشف مايكروسوفت عن السبب المباشر وراء هذا الخلل، لكن تقارير أشارت إلى احتمال مواصلة النظام تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الخصوصية مثل خدمة الموقع، مما تسبب في تضخم الملف بشكل تدريجي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
4: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
4: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
4: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
4: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
9: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. كونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر، بما يتراوح بين 2 و4 أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي، منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية لنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دولياً، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
3: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
3: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرة

0: المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس: إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلاً وتجاوباً مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
2: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
3: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
2: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
4: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهمة.

0: محدده بالانديتار. والجديد خلال هذه الدوره هو الاعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعه التقليديه المغربيه. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسه اليونسكو شخصيات وطنيه من عالم الفن الثقافه الرياضه كل سنه، وتعطاهم صفه ديال سفير الصناعه التقليديه الوطنيه للمساهمه في اشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعه التقليديه وبين الفن من خلال الاتفاقيه اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقيه من تكوين اطر مغربيه متخصصه في ضمان استمراريه علاقه الصناعه التقليديه بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا او مسرحيا او سينمائيا.
1: وبهذا نصل الى نهايه النشره، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وبدايتها من العاصمة المكسيكية، حيث انطلقت فعاليات الدورة 69 بعد المئة لمعرض زهور سان أنخيل، إحدى أعرق وأبرز التظاهرات الثقافية بمدينة مكسيكو بمشاركة المغرب كضيف شرف. سفير المملكة بالمكسيك عبد الفتاح البار قال في كلمة خلال افتتاح المعرض إن اختيار المغرب ضيف الشرف هذه الدورة يجسد متانة علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة ويزخران بتراث ثقافي غني ويدركان أهمية الثقافة كأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية والتقارب بين الشعوب. إلى الرباط، حيث انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام، بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. والتأم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر مؤسسة كونراد أديناور بمبادرة من دار المغرب للسلم ومركز الدراسات والأبحاث حول الثقافة والقانون العبريين بالمغرب بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وجامعة جمعية سويرة موغادور وبيت الذاكرة وجماعتي سويرة وتطوان ممثلون عن الجامعات والمجتمع المدني، إضافة إلى شباب من سويرة وتطوان حضوريا وعن بعد. من الرباط إلى إفران التي تحتضن ما بين 15 و19 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 45 لمهرجان البدوي للمسرح، أحد أبرز المواعيد المسرحية الوطنية التي ستسلط الضوء هذه السنة على دور الفن والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار الفن في خدمة التنمية تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين العروض المسرحية والفنون الشعبية والندوات الفكرية إلى جانب مبادرات تروم تتمين الذاكرة الفنية الوطنية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري 7 لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
8: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
7: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
8: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجربة تجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
7: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
7: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
9: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
9: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
7: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
0: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
12: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش مضره للصحه لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرين واحد الدرجه اللي مرتفعه اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
13: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، هي كاين بلايص اللي ما خصهم يتخدموهم في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه للحاله ديال الوقيته هذه راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريتشا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريتشا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. أعتقد الجميع أن منتخب سليسا وغيضية لقد هنا غيظهر غاريتشا. سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي، وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. دوليا، القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
5: أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أكدوا أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. وفي السياق دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
5: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
5: في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس: إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا بالأرقام تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. جهويا وبهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
7: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
3: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
5: دوليا، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينتكوم أن القوات الأمريكية ستستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ابتداء من اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض هذا الحصار ردا على هجمات طهران. وأفادت القيادة العسكرية في بيان بأن قوات سينتكوم ستعمل على إنفاذ الحصار على السفن التي تمر من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان هذا الحصار الذي تم فرضه في البداية ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز قد رفع في 18 يونيو الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن الثقافي، جرى بالرباط إطلاق دورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحسن السعدي.
8: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابه الدوله وتتواصل الديناميه ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقيه اللي كتربطها مع مؤسسه اليونسكو في اطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفيه. وصلنا ل 44 حرفه تنكون فيها ازيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهدده بالاندثار. والجديد خلال هذه الدوره هو الاعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعه التقليديه المغربيه. هذا البرنامج اللي غادي اختار اختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
7: القافله اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي الامير قرق والشاويه واللي غتمتد حتى لغايه نهايه يوليوز كتهم التوعيه والتحسيس حول مشكل السباحه بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الايام او هاد شهرين القليله.
3: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
5: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي، ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
9: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
10: التعاونية أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروا هذه التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
9: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومديرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريتا في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في ثلاثة مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
2: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأولي في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في

0: جون فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
1: تأكيدي في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
2: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بي

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
2: هذه الدورة، الدورة العاشرة، النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
1: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالاً غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحاً، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
3: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
4: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
1: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية، لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورة. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
6: في تمطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال المستدام في مجال الطاقة.
5: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في ثلاثة مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
7: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
5: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
5: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل. إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
9: فعلا التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
5: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيث كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد. والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات. فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية. فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدرتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها، كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية، كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقاتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول مصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة، من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة. لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية، مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن، حتى ما يحملوا شرب الأسرة مصاريف فوق الطاقة دياله. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات دياله وباللي كيرافقه من أنشطة ومناسبات، لكن هاد الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورة. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلى أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقيا. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن 3 جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس

0: تقنية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
2: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال الاتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من العاصمة المكسيكية حيث انطلقت فعاليات الدورة 69 بعد المئة لمعرض زهور سان أنخيل، إحدى أعرق وأبرز التظاهرات الثقافية بمدينة مكسيكو بمشاركة المغرب كضيف شرف. سفير المملكة بالمكسيك عبد الفتاح البار قال في كلمة خلال افتتاح المعرض إن اختيار المغرب ضيف الشرف هذه الدورة يجسد متانة علاقة الصداقة التي تجد

0: يجمع بين البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة ويزخران بتراث ثقافي غني ويدركان أهمية الثقافة كأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية والتقارب بين الشعوب. إلى الرباط، حيث انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام، بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. والتأم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر مؤسسة كونراد أديناور بمبادرة من دار المغرب للسلم ومركز الدراسات والأبحاث حول الثقافة والقانون العبريين بالمغرب، بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وجامعة جمعية سويرة موغادور وبيت الذاكرة وجماعتي سويرة وتطوان ممثلون عن الجامعات والمجتمع المدني، إضافة إلى شباب من سويرة وتطوان حضوريا وعن بعد. من الرباط إلى إفران التي تحتضن ما بين 15 و19 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 45 لمهرجان البدوي للمسرح. أحد أبرز المواعيد المسرحية الوطنية التي ستسلط الضوء هذه السنة على دور الفن والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار الفن في خدمة التنمية تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين العروض المسرحية والفنون الشعبية والندوات الفكرية، إلى جانب مبادرات تروم تتمين الذاكرة الفنية الوطنية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعالية النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
4: درجة الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هذه السنة كانوا محظوظات، يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة دياله، يعني هذه السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هذه النسخة الثالثة كانت واحد التتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
3: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن 8 مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدام. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقينات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقينات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
2: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
3: القافله اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي الأبي رقرق والشاويه واللي غتمتد حتى لغايه نهايه يوليوز كتهم التوعيه والتحسيس حول مشكل السباحه بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الايام او هاد شهرين القليله.
2: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026 والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
4: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
5: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، 5 النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز، كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينه كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكره اننا نديروا هذا التعاوني ونخدموا، علاش ما نخدموش مجموعين؟ من بعد كانت لونصات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اعلان بالاستفاده من واحد الدعم، ارتئينا اننا ندفعوا لي حنايا، ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
4: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي، من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقين المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الشباب الإفريقي في صلب نقاشات حول الحلول المناخية المستدامة خلال لقاء بسيدي بوقنادل. العواصف الترابية تسجل مستويات قياسية عبر العالم في سنة 2025، تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بنما تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة سنة 2028. إلى التفاصيل: شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات آيش ديمو داي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: لقى البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة سمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء أو شركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
3: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، مخلفة تداعيات مقلقة على الصحة العامة والاقتصاد. التقرير السنوي الأحداث للمنظمة حول الغبار الجوي أوضح أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. ويطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو 2 مليار طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات عبر القارات والمحيطات. وببنما أعلنت وزارة البيئة أن بنما ستستضيف الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة خلال الفترة من 7 إلى 15 من يونيو 2028 بمشاركة نحو 1500 ممثل من أزيد 170 بلدا. الحكومة البنامية أكدت أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس الاعتراف بالجهود التي تبذلها البلاد في حماية الأراضي الرطبة، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الموجهة للحفاظ على هذه النظم البيئية وتوسيع مشاركة البلدان الاستوائية في القرارات الدولية المتعلقة بإدارتها. وتعد بنما طرفا في اتفاقية رامسار منذ سنة 1989، وتضم 6 مواقع مصنفة كأراضي رطبة ذات أهمية دولية، فيما تضم الاتفاقية حاليا 172 دولة عضوا وأكثر من 2500 مواقع مصنفة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية

0: وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
1: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار وفيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
1: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
3: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
2: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
4: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني في الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبع هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
2: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب لراسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
4: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش مضره للصحه لابو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخوادير لا ميزون اكسيتيرا، ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
5: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات، هي كاين في بلايص اللي هما خصهم يتخدموا وفي بلايص ما خصكش تخدمهم. يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى بالتبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيمغاديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام ويندوز 11 والذي يعالج خللاً تسبب في استهلاك ملف بالنظام لمساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات الجيجابايت. وكان عدد من مستخدمين نظام ويندوز 11 قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بشكل غير طبيعي، حيث أفاد أحد المستخدمين بوصول حجمه إلى نحو 500 جيجا بايت على جهازه، فيما سجل آخرون أحجاما تراوحت بين 12 و200 جيجا بايت، مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. ولم تكشف مايكروسوفت عن السبب المباشر وراء هذا الخلل، لكن تقارير أشارت إلى احتمال مواصلة النظام تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الخصوصية مثل خدمة الموقع، مما تسبب في تضخم الملف بشكل تدريجي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورة. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
3: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
0: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ والطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
3: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
3: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
3: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز سياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
2: هذه الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الإفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
1: اللحظة إلى كوتونو، برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الإفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الإفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم، أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
1: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها

0: الانسباقية قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه، وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
1: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطفه الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث صدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ، وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم.

ديدييه ديشان والويرسات دي لافوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزي في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادور إيفان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. كروية في العالم كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز 2,300,000 دولار على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبرة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

ماب راديو كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة

0: طاقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
0: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور برباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
2: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ والطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
0: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
4: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
0: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيت كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد. والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات، فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية، فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات للمستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها، كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية، كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقاتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة، من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية، مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن، حتى ما يحملوش رب الأسرة مصاريف فوق الطاقة ديالو. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات دياله وباللي كيرافقوا من أنشطة ومناسبات، لكن هذه الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورة. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكاء للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقيا. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
3: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن 3 جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيط. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيط معدلات نمو إيجابي لكنها ظلت المعدل الوطني.
2: أظهر تقرير المركز الإسرائيلي دول مجلس التعاون للخليج العربي حول معدل التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر ينعكس نجاح السياسة الاقتصادية واحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح مصدر ذاته معدل التضخم الخليجي يعد أدنى المعدلات عالميا، يقل عن معدل التضخم في الاقتصاد الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شهدت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتعدة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، تابعة أهم الأحداث وضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة. قطع شيماء جبل على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعين الكرام، في موعد الإخبار ويتوب أبرز عناوين. في إعلان كوتونو العتومدة في ختام الاجتماع الوزاري السابعة

0: لمسلسل الأفريقية الأصلية الإفادة برؤية جلالة الملك الرامية المضي بالمنطقة الأفريقية الأصلية. الثقة والاستثمار في البنية التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية يؤكد السيد مزورع. ودوليا الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي استباق تفاقم ظاهرة نينيو والمناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الأفريقية الأطلسية في كوتونو بيتي صاحب الجلالة الملك محسن السادس رامية إلى النور منطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء السلام والاستقرار الرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتعة.
1: في ختام اجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرابع إلى النهوض بمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكدوا بالمناسبة أن مجال الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 الاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جدد أكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في انضباط الصد 8 يونيو 2022، وكذا بهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتزيد انتقال الطاقة المستدامة. كما جدد أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدياد المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
0: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة كوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيط على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الضراء والانتقال الطاقية المستدام تشكل ركائز اندماج أفريقية قائم على إجراءات ملموسة وتعاون نوز. وضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنبة عنها السفير المدير العام لوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال اجتماع الوزارية لمسلسل الأفريقية الأطلسية أن اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيته. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يوجه هذا التحول خلال تحديد توجهات عملية في ثلاث مجالات مرابطة تتلو في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء وانتقال الطاقية المستدامة. وأكد الوزير أن الأفريقية الأطلسية الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن تحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بهذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفادة الفضاء الأفريقي الأطلسي. خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة ريد مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية إفريقيا استثمار في البنية التحتية واستمرارية السياسة العمومية تشكل شروط أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى سن تنموية ملموسة. حفص الشام أعدت لنا التالي.
2: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعة هامة في وقت لا تتواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكار والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفحول لا تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن جبة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنية التحتية، إذ أخبر أن الاستثمارات التي رصدت الموانئ والطرق السيارة وبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب.

0: بخصوص انتقال التكنولوجي، اعتبر وزير أن الذكاء الصناعي يتيح مقاولات الصغار والأفراد إمكانية الوجه إلى معارف ودرات تضاهيك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشدد على ضرورة إثنى المواطنين على استخدام الذكاء للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. تشكل هذه الندوة التي تستر على مدى يومين فرصة لبحث السبل التي بتمكين أفريقيا من تحويل وفرة موارد طبيعية فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو فضلا عن جعل التحول الرقمي محرك التغيير الهيكل الشامل وتعبئة هندسة التمويل لدعم مسارات التحول الأفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكانت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلي أبو الرجاء والتفصيل.
2: السيد ورشيد أوضح هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فعلا مؤسساتيا مواكبا لجهودك بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف المجلس وترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقرية والدولية وتعزيز التعاون البرلمانية الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية مؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الرعاية العامة 52% للاتحاد البرلماني المعقدة بإسطنبول شلت محطة بارزة بنظر مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم التفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن لسا أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمان الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات الألمانية، لذا أنه تم أهمية خاصة لمواصلة ترافع عن القضية الوطنية من خلال كيدي في مختلف اللقاءات الثنائية على وقت المبادرة المغربية للحكومتية باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل في الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ضائعة نينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتنبا مع حجم الخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليت وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة حالات الطارئ في باغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من صندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التحرك بشكل باقي لا تفاقم ظاهرة نينيو. وأبرز أن الاستعداد تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضح أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شان قفية للنشرة جرى بربط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحفية المغربية من طرف كاتبة الدولة كلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة

0: غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي، سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حلبات المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرات التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
4: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
3: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالرباط أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي.

0: السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقينات السدود. بخنيفرة الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقينات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
2: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
3: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
2: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي، ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
4: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
5: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، 5 النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز، كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينه كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكره اننا نديروا هذا التعاوني ونخدموا، علاش ما نخدموش مجموعين؟ من بعد كانت لونصات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اعلان بالاستفاده من واحد الدعم، ارتئينا اننا ندفعوا لي تحنايا، ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
4: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي، من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور رباط أن تافي القدرات الذاتية لإفريقيا والاستر في البنيات التحتية واستمرارية السياسات الرياضية تشكل شروطا أساسية لتحويل مهلات القارة إلى فرص قوية ملموسة. حفص الحجام عدة تقرير التالية.
3: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أبرز في كلمة خلال الجلسة الرابعة من جلسة الاقتصاد الإفريقية أن إفريقيا توفر على ساكة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا زال تواجه في صعوبات تتعلق بالولوج الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشان في هذا الصدد ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدرتهم ومؤهلتهم لابتكار تفعيل حلول تلائم مع واقعهم. وفي برد حديثه عن تجربة المغربية أشار الوزير إلى أنك اختارت الإتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية لتنظر الضوء على الاستثمارات العمومية في البنية التحتية، اعتبر أن الاستثمارات التي رصد موانئ وطرق السيارة بنية التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول للمغرب. وبخصوص التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاومة الصغيرة والأد إمكان الولوج إلى معرفة وقدرات تطوير تلك التي تتوفر عليها المنافسة الكبرى، شديدا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والمجتمعات قيمهم الخاص. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث سبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفر مواردها الطبيعية إلى فرص التنمية وتوجيه الانتقال المخي والطريق نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة سياسات التمويل لدعم مصر هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من سنة التشريع 2025

0: 2026. أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميز بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل منظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسسيا مواكب الهدى المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وفي تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن صالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس وصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية القارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني إشغال الجمعية العامة 52 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطا بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية الغاية التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتقوم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية إذ أنه تم أهمية خاصة لمواساة الترافع عن قضية الوطنية من خلال تأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوعد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
0: دولية أكدت الأمم المتحدة سدها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لباقي تفقد ظاهرة نينوية إلى دورة تمويل مبكر ومن لتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر أمين العام لشؤون الإنسانية ومنظمة الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين مستعدون لما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقية قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تم بناء على توقعات أكثر تطورا موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للاستباقية في 6 بلدان. في أشرة ثقافية النشرة جرى رباط إطلاق الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالسياسة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشأن مع منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة مكلف بالسياسة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعي والتفاصيل.
2: تفعيلا لهات ديال سيدنا ينصرو كتنخد كتابة الدولة تتواصل دنامية ديال الحفاظ على التراث الوطني خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية، برنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن والثقافة والرياضة والتعلم صفة ديال سير صناعة تقليد وطنية المساعدة في إشعاعها دوليا. وكذلك غدتوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع الزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي واللي غتمكننا هذه الاتفاقية من تكوين طور مغربية مخصصة في ضمان استمرارية تقليد الصناعة التقليدية الفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرح وسينمائيا.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: النهوض بالأعمال الاجتماعية تربية والتعبير وقذافي بإفران، قدموا تجربة تشكيلية وفكرية تسف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز ضيفته الخط التقليدية يغدو عنصرا صريا نابضا بالحركة المادة والضوء.
1: هذه الإقامات هي واحدة مستمرة كتبدأ من الخط الأفق في علاقة بالطبيعة في مجال الجريدي، تمتد نحو الحرف كعمل كحروفية ثم تصل إلى خارج إطار اللوحة.
0: افتتاح المعرض حظي بإقبال خاص من فئة شباب شاقي الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على علاجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
2: هذا المعرض هو عبارة عن رجوع لواحد كما تنقول على المدى البعيد يخدم عليه الفن، عمل كما تنقول عقيق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد اشتغال كبير على الطريقة ديال العرض ديال الرحات.
3: هو على المعلقة كيف كيعتبر كفنان حروف درجة الأولى جد متميز من ناحية التعبير والنفس الشك في الإضافة لبحث ديال فضاء الابتسام هو كيشاهد يعني كيشاهد من انطلاقا نقطة وكتكون مضيئة.
0: هذا المعرض هو حلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة وتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 3 من غشت المقبل.
4: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية. نبض رياضة، لأن الرياضة لحظة تصنع التاريخ لا نكتفي يجري في الملعب. نبسط للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي أكثر يوما مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
4: مباريات حضرت الأنفاس،

0: وحيد مالكي على راديو خلال الديالة.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه منتخب بلاده التتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل سيسكو دو سانتوس المعروف غاريج زاد في البرازيل وهو كيعاني تشوهات في الساقين، وكان الرجل قصر من الاخر حتى الاطباء اعتقدوا انه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريج كانت عنده موهبه ومثل الكلام اللي قال عليه بديالو والمراوغات اللي كتحير المدربين، ولا واحد من افضل لاعبين في العالم. اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1982 بعد إصابة ديال النجم الأول البرازيل أنذاك، أعتقد الجميع أن منتخب سليسا وغيره اللقب غاية هرقرة سجل هدف ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي، وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل واحد وخد الكاس. نشوفكم في الحلقة.

ذاكرة المنضدة، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، الأخبار المغربية.

0: على ميم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي عقد في ختام اجتماع الوزاري السابعة لسلسلة الدول الإفريقية الأطلسية الإشادة برؤية جلالة الملكة الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسي لتحويل مؤهل إفريقيا فرصا تنموية يؤكد السيد مزور. ودوليا الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. بكم جديد وإلى التفاصيل. أشار وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامي إلى النهوض بمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضائل للسلم والاستقرار وفاه المشترك. ياسين زكريا في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسد الدول الأفريقية الأطلسية أراد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضائل للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الأفريقية الأطلسي يشكل رابعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مؤكدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير تبادل. وجددوا تأكيد زمهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرئيس الصادر في 8 يونيو 2022 كذا بالنهوض بضائن إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير مهارات لوجستية أخرى وتعزيز انتقال الطاقي المدامة. جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء السلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توظيف هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري تطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل وسائل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا كوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن البحري والممرات اللوجستية الخضراء انتقال الطاقية المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. أوضح السيد بوريتا في كلمة تلاها بالنيابة عن سفير المدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل حالة جديدة في تطور هذه الشراكة التي بات تتجه نحو تعيل العمليتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في ثلاثة مجالات مترابطة تتمثل من البحري والممرات اللوجستية والانتقال الطاقي المسمى. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بشكل الأمثل رغم أهمية الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية أطلقها صاحب جلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزوباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتويل مؤهلات القطاع إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت التالية.
3: وزير الصناعة والتجارة مزور أبرز كلمة خلال الدورة الرابعة ندوة الاقتصادية الإفريقية

0: أن إفريقيا تتوفر على سكنة شابة كفاءات وموارد طبيعية تامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز الأفارقة قدراتهم وأهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول لا تتلائم مع واقعهم. ومعرض حديثه التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت انفتاح الاقتصاد والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية للبنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي ردت للموانئ وقي السيارة والبنيات التحتية اللوجستية سمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت كتصدير الأول في المغرب. وبخصوص انتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح مقاولات الصغير والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تأهيل المواطنين على استخدام تكيل التكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث الكفيلة تكين إفريقيا تحويل وفرة موردها الطبيعية إلى فرص التنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لمسارات هذا حول الإفريق المنشود.
1: خلال سمة الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ترشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظمة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء التفاصيل.
2: السيد ولدرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغرب فاعلا مؤسسيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم شعائها إقليميا ودوليا وتسي تفرد نضجها التنموي والدفاع عن صالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية القارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي متعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات ملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن شركة المجلس على رأس وفد برلماني أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكل محطة بارة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقها في ظل سياق دولي يتسم بتفهم الأزمات متعددة الأبدى. وأضاف المجلس سأجرى على هامش هذا الإشغال سيرة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجلس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبين أنه تم إلى أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة الوطنية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية الوضع الإقليمي الفعال حول الصحة المغربية.
1: أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 1,000,000 دولار أمريكي لاستباق تقوم ظاهرة نينيو داعية إلى ضرورة تحويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاوف التي تخلف هذه الظاهرة. وقال توم ريتشر وكيل نين العام لشؤون إنسانية ومنصف إغاثة في حالة الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مساعدون لصرف ما يصل إلى 100,000,000 دولار أمريكي من الصندوق المركزي لموالاة الطوارئ للتحرك بشكل استقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز الاستعدادات بناء على توقعات أكثر طورا موحا أنه جرى على تخصيص أكثر من 20,000,000 دولار عمل الاستبقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشاط جرى بالرباط إطلاق الدورة الرعاية لبرنامج كنوز الحرف المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
3: فعلا التات ديال سيدنا الله ينصرو كتنخرطبت

0: الدولة وتتصل الدينامية ديال الحفاظ على
1: الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدية والتفاصيل.
0: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة وتعطاهم صفة ديال سفير الصناعة التقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطف الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ. وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري فان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعاري التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبرة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

قرار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو ريم راديو ريم راديو الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونية، وتشكل تعاونية زركشة للفن

0: الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
1: بفضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا، بفضل المبادرة الوطنية رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجال راه توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي وكنحقوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. حنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
0: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
2: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلة، اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع إن شاء الله، تنتمنى توسع وتكبر المشروع.
3: السلام عليكم، سميتي زينب، قطعت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
0: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورة. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلى أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
2: التعاونيات بسست سنة 2020 مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانضة، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
1: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدام. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
3: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
0: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ والطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
3: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
3: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
3: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
2: هذه الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوي أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الإفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
1: اللحظة إلى كوتونو، برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الإفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الإفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم، أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
1: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
1: اندرج الدوري في إطار الأسبوع التكويني وتدريبي اللي قمنا به.

0: في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية، ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة ترم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن 8 مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. كذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال

0: مجال الدفوع فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية، مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي، اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدية والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيت كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد. والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات. فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية. فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها. كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية. كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقاتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة، من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية، مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن، حتى ما يحملوش رب الأسرة مصاريف فوق الطاقة ديالو. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات ديالو وباللي كيرافقوا من أنشطة ومناسبات، لكن هاد الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة نينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكمة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلى أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختار وفيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطه بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
2: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي لحاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
1: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بعد منافسات اتسمت بالحماس توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2006 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة سراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
5: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتالية ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق قدرنا أننا نتحصلوا على الميدالية الذهبية في كأس العرش اللي كانت هي الأولى على التاريخ في الجمعية ديال نور بن سليمان.
6: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي أول مرة وإنما المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجدية.
4: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
7: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة سراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
4: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
0: شا...
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
2: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
1: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
3: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني في الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
1: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
0: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلى أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة نينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى برباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة تقليدية الوطنية المساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطفه الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث صدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ، وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمية يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعيد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري فان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبطة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الإشادة برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. الثقة والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات إفريقيا إلى فرص تنموية، يؤكد السيد مزورع. ودوليا، الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: هذا ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وأوضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنها السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأضاف أن إعلان كوتونو الذي سيتوج أشغال هذا الاجتماع يجسد هذا التحول من خلال تحديد توجهات عملية في 3 مجالات مترابطة تتمثل في الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدامة. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بالشكل الأمثل رغم أهميته الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. في خبر آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بالرباط أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. حفص الحجام أعدت تقرير التالي.
3: وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أبرز في كلمة خلال الدورة الرابعة من الندوة الاقتصادية الإفريقية أن إفريقيا تتوفر على ساكنة شابة وكفاءات وموارد طبيعية هامة في وقت لا تزال تواجه فيه صعوبات تتعلق بالولوج إلى الكهرباء والتعليم والاستقرار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز ثقة الأفارقة في قدراتهم ومؤهلاتهم لابتكار وتفعيل حلول تتلائم مع واقعهم. وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية أشار الوزير إلى أن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الدولية مسلطا الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، إذ اعتبر أن الاستثمارات التي رصدت للموانئ وطرق السيارة والبنيات التحتية اللوجستية ساهمت بشكل خاص في ازدهار صناعة السيارات التي أصبحت قطاع التصدير الأول في المغرب. وبخصوص الانتقال التكنولوجي اعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمقاولات الصغيرة والأفراد إمكانية الولوج إلى معارف وقدرات تضاهي تلك التي تتوفر عليها المؤسسات الكبرى، مشددا على ضرورة تكوين المواطنين على استخدام الذكي للتكنولوجيا وتطوير حلول للذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمعات وقيمهم الخاصة. وتشكل هذه الندوة التي تستمر على مدى يومين فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن، فضلا عن جعل التحول الرقمي محركا للتغيير الهيكلي الشامل وتعبئة هندسات التمويل اللازمة لدعم مسارات هذا التحول الإفريقي المنشود.
1: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
1: دوليا أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بلاغ صدر الاثنين: نحن مستعدون لصرف ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للتحرك بشكل استباقي قبل تفاقم ظاهرة النينيو هذه. وأبرز أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. في شانية ثقافية للنشرة، جرى بالرباط إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي والتفاصيل.
5: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار. والجديد خلال هذه الدورة هو الإعلان على برنامج جديد اللي هو سفراء الصناعة التقليدية المغربية. هذا البرنامج اللي غادي نختاروا فيه مع مؤسسة اليونسكو شخصيات وطنية من عالم الفن الثقافة الرياضة كل سنة، وتعطاهم صفة ديال سفير صناعة التقليدية الوطنية للمساهمة في إشعاعها دوليا. وكذلك غادي نربطوا بين الصناعة التقليدية وبين الفن من خلال اتفاقية اللي توقعت مع ليزاداك مع المعهد المتخصص يعني في الفن المسرحي والسينمائي، واللي غادي تمكننا هذه الاتفاقية من تكوين أطر مغربية متخصصة في ضمان استمرارية علاقة الصناعة التقليدية بالفن المغربي سواء كانت تلفزيا أو مسرحيا أو سينمائيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر، دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
4: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز، كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
3: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
2: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي، ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
3: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
5: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروا هذه التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا لي تحنا يندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
3: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
8: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنابالا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببرنابالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
6: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج نتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد الناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
9: هات السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال عمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، بأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
6: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قاطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية دولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
6: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي: خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: مستمعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو المناخية. تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وقود التدفئة والمحروقات في سنة 2025 حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا. بسيدي بنور الشاطئ الوالدية يحصل على شارة اللواء الأزرق برسم موسم صيف 2026. إلى التفاصيل: أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلق هذه الظاهرة. وأبرز وكيل والأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ فيتشر أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. المسؤول الأممي أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في الوقت الذي يرتقب أن تؤثر الحرارة الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات على المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية والشرق وجنوب أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، مشددا على الحاجة الملحة إلى تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر، معتبرا أنه أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. وارتباطا بالمناخ، أفادت الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة تراجعت بنحو 5% سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت الانبعاثات الناجمة عن المحروقات ووسائل النقل بحوالي 1%. المكتب أوضح في بلاغ له أنه بعد تصحيح البيانات بناء على التغيرات المناخية، سجلت الانبعاثات الناتجة عن وقود التدفئة انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بمستواها في سنة 1990، وذلك بفعل تحسن كفاءة استخدام الطاقة في المباني والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، لا سيما المضخات الحرارية والشبكات التدفئة عن بعد. والختم وطنيا: شاطئ الوالدية الذي يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتوج بشارة اللواء الأزرق الدولية برسم موسم الاصطياف سنة 2026. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أبرز في بلاغ أنه بهذا التتويج أصبح شاطئ الوالدية الواقع بإقليم سيدي بنور رابع شاطئ يرعاه يرعاه المكتب ينال هذه الشارة بعد شواطئ بوزنيقة بإقليم بن سليمان وأقلو بإقليم تزنيت وأم البوير بالدخلة. هذا التتويج يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية للمحافظات على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة فضاءات الاصطياف وترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملية المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
15: التعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد الكراء مهم، كاع داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات، والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
16: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
14: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت العديد من التعاونيات بإقليم توريرت من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
1: ريم راديو،
17: ريم راديو،
1: ريم راديو،
17: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
7: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولية الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
8: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، و ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي، يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببرنابالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
6: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
9: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم في فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب التنمية التعاونية كانت ربعة.
6: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على الموانئ الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الرئيس والجهات التنفيذية الأمريكية أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
6: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

الرياض. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات.

الأكاديمية العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائي قبل الأوان. أديك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ، وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدي ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزية في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم سيلفادوري فان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريات في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وأسعار التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبطة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

0: أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20%

0: على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
1: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولية الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
0: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، و ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي، يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنا بالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
0: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم في فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت ربعة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذية الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه لي حمايه نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل مكيفات الهوائيه بحذر، بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك اللي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش، مضره للصحه، لابو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار، رفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
2: المكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، هي كاين في بلايص اللي هما خصهم تخدمهم في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه بحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل، الدار، كيكون مضمون ومعروف، والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الانسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام ويندوز 11 والذي يعالج خللاً تسبب في استهلاك ملف بالنظام لمساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات الجيجابايت. وكان عدد من مستخدمين نظام ويندوز 11 قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بشكل غير طبيعي، حيث أفاد أحد المستخدمين بوصول حجمه إلى نحو 500 جيجا بايت على جهازه، فيما سجل آخرون أحجاما تراوحت بين 12 و 200 جيجا بايت، مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. ولم تكشف مايكروسوفت عن السبب المباشر وراء هذا الخلل، لكن تقارير أشارت إلى احتمال مواصلة النظام تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الخصوصية مثل خدمة الموقع، مما تسبب في تضخم الملف بشكل تدريجي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
4: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل، مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي لحاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النساء النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي المنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
3: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
7: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤول والأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
6: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
8: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيراس العمود، وستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببرنابالا سوزانا تسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربنا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
6: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
9: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
6: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
6: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين، افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو. انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
13: هذه هي الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الأفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
12: اللحظة إلى كوتونو برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين. انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
12: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
18: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
17: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
11: غيم راديو.
16: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: غيم راديو.
16: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
7: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولية الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول عبر خلاله قادة ومسؤول والأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
14: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
8: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيراس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنبلا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
14: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة
6: من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
9: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم في حصنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمد عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت ربعة.
6: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على الموانئ الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
6: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي
19: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء

0: تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته، والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولاسيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026، يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات

0: إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤول والأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببرنابالا سوزانا تسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
1: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد الناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت ربعة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيث كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد، والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات. فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية، فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج لأجل مختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هاد الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها. كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية. كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن حتى ما يحملوش رب الأسرة مصاريف فوق الطاقة دياله. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات دياله وباللي كيرافقه من أنشطة ومناسبات، لكن هاد الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، رئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
0: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولية الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤول والأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرا.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنا بالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربنا تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
1: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هذه السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال العمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، وبأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت ربعة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الرئيس والجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل، تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية الصناعية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقي. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
9: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي. هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
0: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتترا.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنابالا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيراس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنابالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
1: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد ناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر صغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هاد السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال عمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، بأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير، المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران، يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
12: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجريدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
11: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
13: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق. كاين عمل على الطبيعه، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
14: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حرفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحيه التعبير، في اللون، في الشكل، في الاضاءه، في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد، يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
11: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: برباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية

0: حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولاسيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
0: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى تم بسط

0: المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبالا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنبالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
1: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد الناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هاد السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال عمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، بأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: دريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: دريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
6: راديو. الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
10: حلبات المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافساتين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
12: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
11: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
13: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
11: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
5: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
6: غيم راديو.
5: غيم راديو.
6: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
0: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي 2026 إلى غاية يوم 10 من يوليوز من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
2: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، و ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق، ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببيرنبلا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربين عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
1: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد الناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا، تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
3: هاد السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أجرة، وشرنا على أنه هناك مازال عمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، بأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البواني الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، سوريا، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس، أضاف السيد ولد الرشيد أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.
4: النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، لا سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالة الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
3: هذا وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. كما سجل أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة صراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
7: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتالية ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق، قدرنا أننا نتحصلوا على الميدالية الذهبية في كأس العرش اللي كانت هي الأولى على التاريخ في الجمعية ديال نور بن سليمان.
8: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي أول مرة وإنما المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجدية.
6: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة صراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
9: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة صراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
6: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدام. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
0: غيم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري المتجدد واللحظة مع العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وكالة بيت مال القدس تطلق برنامج المدارس الصيفية في القدس لموسم 2026 يستفيد منه أزيد من 3000 طفل. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. في تفاصيل، عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
11: تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو من نفس السنة. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد من السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. ومر الاجتماعان في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعداد هيئاتهم السياسية من أجل التعبئة والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاقتراع التشريعي المقبل وتحصين الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
10: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء في مدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لسهام أيتدرة.
12: بدأت فعاليات البرنامج فعليا في بلدات سلوان وبيرنبلا وأبو ديس والبلدة القديمة للقدس وحيرس العمود، ستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة. يستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، وإلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية. الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشيطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. وفي هذا السياق ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس ببرنابالا سوزانا تيسير الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية. من جهته أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد عبد الفتاح عصفور أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس الشريف في رعاية الطلبة الأيتام.
10: في خبر آخر، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجينة وسجينا، وذلك تبع للنتائج المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا بذلك من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69%، وذلك بنسبة زيادة بلغت 72.39% على مستوى عدد الناجحين مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. جهويا تم اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تطلع به التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الفحص أنجرة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بمدينة القصر الصغير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم ومواكبة التعاونيات بالإقليم، واستعراض الجهود المبذولة من قبل مختلف المتداخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع لتصريح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة طنجة تطوان الحسيمة جمال نواس.
13: هاد السنة كنحتفلوا تحت شعار التعاونيات رافعة للإدماج للعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، وكانت مناسبة باش المندوبية قدمت واحد العرض اللي من خلاله حاولنا نوضحوا نسلطوا الضوء على التطور اللي عرفوا القطاع التعاوني على مستوى ديال الجهة وعلى مستوى الإقليم فحص أنجرة، وشرنا على أنه هناك مازال عمل كثير اللي خصو يدار خصوصا في تنويع الأنشطة وعدم الاكتفاء فقط هي بالأنشطة ديال المنتوجات المجالية، بأن القطاع التعاوني وقطاع واسع وخصو ينفتح على جميع المجالات وجميع الأنشطة خصوصا الأنشطة اللي الحديثة بحال الطاقة المتجددة المطعمة واحد يعني مشاريع في الخدمات، وبالتالي هذا هو الأساس اللي ممكننا نعتمدوا عليه باش نطوروا هذا القطاع. كذلك كانت مناسبة باش نستعرضوا الأنشطة والبرامج اللي كيشتغل على مكتب تنمية التعاون اللي كانت 4.
10: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقية تجارية واستثمارية مع دول الخليج. باقي تفاصيل في التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
14: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
10: في الشأن الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي اليوم الثلاثاء بسلا أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. السيد وهبي أوضح في ندوة صحفية عقدت بمراكب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مشيرا إلى أن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. وفي معرض تحليله لأداء أسود الأطلس في مباراة ربع نهائي ضد فرنسا، اعتبر الناخب الوطني أنه كانت تنقصنا الفعالية الهجومية وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي الذي كان خصما قويا. وأضاف وهبي خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع نهائي وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح القيام بالاختيارات الأنسب مستقبلا. بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
16: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
6: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام واختصاصات المندوبيات الجهوية.
15: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملية المشاريع لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
17: التعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار لكوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي عقد كراء مهم كاع داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطوا لي، ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات، والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
18: هذا التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
3: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت العديد من التعاونيات بإقليم توريرت من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة

0: الوكيلي رشيد شعرير. المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
1: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجريدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
0: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
2: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
3: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حروفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحية التعبير، في اللون، في الشكل، في الاضاءه، في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد، يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
0: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عندما تم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عندما تم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026 بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.مر، أول إذاعة إخبارية

0: 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: برباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونيات. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
5: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية، رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرة توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي وكنحقوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
4: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
5: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلات، اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع إن شاء الله. تنتمناوها توسع وتكبر المشروع.
6: السلام عليكم، سميتي زينب، قطعت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
4: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات لتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
9: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم، رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
10: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا 1-5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
9: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
8: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي، ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
11: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
12: التعاونية أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطرز اللي كاين اللي كدير الطرز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
11: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومديرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
8: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عند متم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عند متم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026 بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: الأخبار

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
4: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
5: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
4: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريتشا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريتشا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. أعتقد الجميع أن منتخب سيليسا وغيضي اللقب. هنا راه يظهر غاريتشا، سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: مستمعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو المناخية. تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وقود التدفئة والمحروقات في سنة 2025 حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا. بسيدي بنور، الشاطئ الوالدية يحصل على شارة اللواء الأزرق برسم موسم صيف 2026. إلى التفاصيل، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلق هذه الظاهرة. وأبرز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ فيتشر أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. المسؤول الأممي أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في الوقت الذي يرتقب أن تؤثر الحرارة الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات على المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية والشرق وجنوب أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، مشددا على الحاجة الملحة إلى تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر، معتبرا أنه أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. وارتباطا بالمناخ، أفادت الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة تراجعت بنحو 5% سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت الانبعاثات الناجمة عن المحروقات ووسائل النقل بحوالي 1%. المكتب أوضح في بلاغ له أنه بعد تصحيح البيانات بناء على التغيرات المناخية، سجلت الانبعاثات الناتجة عن وقود التدفئة انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بمستواها في سنة 1990، وذلك بفعل تحسن كفاءة استخدام الطاقة في المباني والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، لا سيما المضخات الحرارية والشبكات التدفئة عن بعد. والختم وطنيا، شاطئ الوالدية الذي يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتوج بشارة اللواء الأزرق الدولية برسم موسم الاصطياف سنة 2026. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أبرز في بلاغ أنه بهذا التتويج أصبح شاطئ الوالدية الواقع بإقليم سيدي بنور رابع شاطئ يرعاه المكتب ينال هذه الشارة بعد شواطئ بوزنيقة بإقليم بن سليمان وأقلو بإقليم تزنيت وأم البوير بالدخلة. هذا التتويج يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية للمحافظات على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة فضاءات الاصطياف وترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
7: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي حاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النساء النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
6: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: في سياق التحولات الرقمية المتسارعة احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
10: هذه الدورة، الدورة العاشرة النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
9: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالاً غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحاً، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
11: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
12: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
9: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
2: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
13: التعاونيات أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
4: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعالية النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
15: درجة الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هاد السنة كانوا محظوظات يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة ديالو، يعني هاد السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هاد النسخة الثالثة كانت واحد تتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
14: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن 8 مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
4: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
3: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
5: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبع هذه المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
3: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
2: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرفة التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تتكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تندروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقات اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، إلى كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هالطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاين شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة انتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني صناعة